0: أشوف قسو إلى ندري اللي تيز إتو ضد فوق
1: أشوف قسو
0: إلى ندري اللي تيز إتو ضد فوق أشوف الزيق أرض اسمع دو تقاميدين الورب بالضوء بهدوك يا ولد أشوف قسو